مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصلي وسلم عليه.

0: مدينه كي ملما
1: ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى

0: وطول صوابيبا تركمي كل زماء غزة ما واس فريق يا غرونو خوينو لدمينة ونخلوسنا دك دك سلامونا وصاد لنا سبيشل سلام تانك يو سو مچ
1: وعليكم السلام ډیر ډیر زیاته شکریہ ډیر ډیر زیاته مهرباني بندل اف تھینکس پروگرام ته کال کولو

0: اوكي جناب نيكست كولر عبد الشكور بلاني سوكتي. السلام عليكم جي.
1: جمال منك وبدا دينكم

0: نقول انت ما سرب لايف كول بان سوق راسي وريتشارد. انا السلام عليكم جي.
1: عليكم سلام زماغي واستاذ سلامنا الحارث
0: قدم زلباني قال نوت لاود بخنا غوارم خان قدم زلباني قال بنك باجو قل جدا تستفتي سيدا
2: جالي غزل زلفك هرول غزل دوري نرى وريزي غزل خالفك غزل
0: اوكي جي

0: ماشي صاحبة لو بيادة جانا حبري سادكا مني
1: واه
0: ملغرو مينة دوافان عمدا ملغرو مينة دوافان عمدا ودا دجاقا حبري سادكا مني
1: ها
0: او يارا تاك دمين نظام نشم قولي يارا تاك دمين نظام نشم قولي وطابان دا حبري سادكا

0: اوكي جناب رازيها نيكست كولر اوف ذا شو. السلام عليكم جي.
1: وعليكم السلام.
0: جي جناب سوق ولا شرتنا؟
1: هلو
0: جي سوق ولا شرتنا؟
1: نو خالد عايز خبركم.
0: سنجت على سخيت بتون خدي
1: خير تتاسنا مورو.
0: الحمد لله ساس دواغاني دي برنامج اوري برنامج دي سنجل لغي
1: ما شاء الله خير خوري
0: صحيح سبرا سر شريكو برنامج كي
1: بس پروگرام کے سنیشہ پا پیلا در کال میں تو رہے ہیں
0: خا خا پا پیلا در کال کے لئے دیرہ دیرہ مدنہ پروگرام چلے کال کے بولو ہاں
1: مربانی ہوکی رہا
0: آوکے جی رکھ پل جان دیر خیال ساتھ ہی دول ویلا فمان آوکے جناب میسیج اس طرف توڑان دیکھئے گا ماں

وجي السلام عليكم كباي سنغي حسينة جاني مد توپينا او باي تولي جنكو تمي سلام و سبيلا سيستر تامي سبيشل سلام عليكم السلام نور مسجز مرا لئے گئے.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد

اوكي جي. السلام عليكم. السلام عليكم and once again يوزلي بيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامونا سلامونا سلامونا سمبلا ډیر زیات سلامونا زما ګرانو خوګو درنو کتر مونږ درجن کو څنګه تاسو خې ټیک ټاک امید لرم د خپل ربنا چې څنګه مې روغ رم ټیک ټاک فټ فټ سټ شاٹ پر هولې وي.

زم خفكي جا بدور البراشي زم خفكي جا بدور البراشي جان تدعتو لدنيا خراو گنا.

ډیره مز ډیره چرچې هم کړي، دنیا مخپله کړي وا، زوم هیر کړي. الله وینن بتا سو زهیرو ما نو سو لا يسمعون فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. زکه چې دی بکانو هغه به ولشي. سوره ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم وبكما وصما يسمعون. كلياتو د نجات خبره بناوري لا يسمعون. كلي

بياكل في شكل الهنتشون أواه ياكل في شكل الهنتشون أواه ياكل في شكل الهنتشون أواه ياكل في شكل الهنتشون غليل داخل نور سوكي

والأكبر خلى لامي ويسلامونا. يا رب دي تقول زاري زاري ماما جانا يا نور المعبد باباكي ومرتي ربينا يا رب تكل العشي ونور المعبد بايني ويسلامونا جاتي دودير كلي تلالشي او ده شايد الله.

دادي راديو دلوي ستاسو د زراواز دادي راديو دلوي ستاسو د زراواز